لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

يا حكايات وسكتة الحكاوي والكلام رافدي داوي، انت فعلا كنت ناوي اننا نبعد مسافات.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ما لقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هي
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هي
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هي
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هي
6: أهدك دكي دكي دكي يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحل العينين
0: في نوتا عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: أيها منديل كفية
3: أيها منديل كفية
2: من سحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبها بتهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتا عربية بتحكي لاختك وين ما كنت
0: نوتا نوتا عربية.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: تمام السادسة بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو، أعدها ويقدمها هادي بوبطان. صباح الخير هادي.
1: صباح نوريتا. في أبرز عناوين الأخبار، خامنئي يقول بشأن مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران إنه أذن بالتفاهم مع واشنطن رغم تحفظاته وشكوك حول محادثات ما بعد الاتفاق يفترض أن يبدأ اليوم في سويسرا. فانس ينتقد هلع إسرائيل من اتفاق أمريكا وإيران. 3 قتلى بغارات شنتها إسرائيل في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي أعلن مقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين أثناء القتال. ونواف سلام يدعو من باريس المجتمع الدولي لدعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار في البلاد. الأمم المتحدة تدعو قوات الدعم السريع إلى وقف هجوم وشيك تعتزم شنه على الأبيض في السودان. وبريطانيا تورد لأوكرانيا 150 ألف طائرة مسيرة ضمن حزمة تمويل.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد، وطاب صباحكم. ألغى جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي زيارة كانت مقررة للقاء المفاوضين الإيرانيين في سويسرا اليوم الجمعة من أجل بدء محادثات معقدة حول تنفيذ الاتفاق المكون من 14 بندا والذي تم التوصل إليه بين طهران وواشنطن لإنهاء حربهما. وسبق أن ذكر مسؤول أمريكي هذا الأسبوع أنه ستتم إقامة مراسم توقيع رسمية للاتفاق الأمريكي الإيراني في جنيف، إلا أن وزارة الخارجية الإيرانية أشارت إلى أن هذا لم يعد ضروريا بعد توقيع رئيسي البلدين على الاتفاق يوم الأربعاء. وأفر الإعلان عن مذكرة التفاهم مع إيران، برزت الأصوات المعارضة أو المتحفظة على النص في الكونغرس الأمريكي وعبر وسائل الإعلام، وكان اللافت أن أقصى الانتقادات صدرت عن المشرعين والمحللين الجمهوريين. مراسلنا في واشنطن هشام ملحم. هشام، كيف يمكن للرئيس ترامب إذن تبرير قبوله لمذكرة التفاهم واستيعاب الثمن الاقتصادي والسياسي الذي تكبدته واشنطن مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية في بداية شهر نوفمبر المقبل؟
3: هذه مهمة شبه مستحيلة، وأعتقد أن ترامب بدأ يدرك ذلك، وخاصة عندما أدرك عمق الانتقادات انتظرته في واشنطن، وخاصة من المشرعين الجمهوريين، بعضهم أيده بقوة، والآن يعتقدون بشبه إجماع أن الولايات المتحدة تنازلت عن الكثير من شروطها ومطالبها الأولية من الاستسلام غير المشروط إلى عدم قبول أي تخصيب لليورانيوم في إيران. كل هذه القضايا بدأ يدرك ترامب أنه سيجد معارضة قوية مع اقتراب موعد الانتخابات في نوفمبر المقبل، بدلا من أن يحاول إقناع هذه الفئة من القاعدة الجمهورية بموقفه. نرى أنه يزيد من الإهانات الشخصية والانتقادات اللاذعة التي يواجهها الأقطاب حزبه حتى قبل عودته إلى واشنطن. ترامب يرفض الاعتراف بأن الحرب لم تساعد الولايات المتحدة وأضرت بمكانتها الدولية وكلفتها تقريبا 100 مليون دولار.
1: هشام ملحم مراسلنا في واشنطن متحدثا هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل. وفي طهران، وفي أول رد فعل له على توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، أعلن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أعلن موافقته هذا الخميس على مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران ليلة الأربعاء الخميس لإنهاء حرب الشرق الأوسط، رغم إشارته إلى تحفظات في شأنها. فيما أعلنت القوات الأمريكية رفع الحصار البحري الذي كانت تفرضه على الموانئ الإيرانية. وقال خامنئي، الذي لم يظهر علنا منذ توليه منصبه في أذار مارس الفائت في رسالة مكتوبة، قال: بطبيعة الحال كان لي رأي آخر غير أنني أصدرت الإذن بذلك. من طهران علي الباشا.
4: كان لي رأي آخر فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، لكن نظرا إلى تعهد رئيس الجمهورية بصفته رئيس مجلس الأمن القومي الأعلى وتعهده بالدفاع عن حقوق الشعب الإيراني ومحور المقاومة وإعلانه تحمل المسؤولية الكاملة، فقد أذنت بالموافقة على مذكرة التفاهم. هذا ما أكده المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي في بيان قال فيه أيضا إنه والشعب الإيراني سيراقبون بعناية تنفيذ العدو كل الالتزامات التي نصت عليها مذكرة التفاهم، مؤكدا أن القبول إجراء مفاوضات مباشرة لا يعني الانصياع لوجهة نظر العدو. يأتي هذا في وقت يبرز فيه الملف اللبناني تحديا قد يخرج المفاوضات عن سياقها. مقر ختام الأنبياء أعلن أن إسرائيل خرق بنود الاتفاق 84 مرة منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم وتوعد بالرد. وكالة أنباء فارس نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن إيران تدرس تجميد المفاوضات مع واشنطن حتى تتحمل الأخيرة مسؤوليتها وتتخذ إجراءات تؤدي إلى وقف إطلاق النار في كل الأراضي اللبنانية بشكل فوري وتضع جدولا زمنيا لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي توغلت داخلها. ووكالة أنباء تسنيم المحسوبة على الحرس الثوري قالت إن الرد على عدم الالتزام بالبند الأول من مذكرة التفاهم سيكون أحد ثلاثة خيارات، إما تجميد المفاوضات مع واشنطن أو الرد على الانتهاكات الإسرائيلية بشكل مباشر أو التشدد في ملف فتح بندق هرمز ريثما تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بتعهداتها. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: وجه جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي انتقادا شديدا للمنتقدين الإسرائيليين لاتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، قائلا إن الولايات المتحدة هي الحليف الوحيد لإسرائيل، وأشار في توبيخ حاد إلى مليارات الدولارات من المساعدات الدفاعية الأمريكية التي تتلقاها إسرائيل. وفيما تخشى إسرائيل أن تتعمق الأزمة مع الرئيس الأمريكي الذي يضغط لإقفال جبهة لبنان بعد التوافق مع إيران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما استدعى الأمر لحماية سكان شمال إسرائيل، كما ينقل مراسلنا في القدس زياد حلبي.
5: بعد توقيع مذكرة التفاهم مع إيران بات رئيس الوزراء الإسرائيلي عالقا بين ضغوط ترامب لإنهاء الحرب في لبنان والانسحاب من هناك وانتقادات الشارع والوزراء والدعوات للاستمرار فيها. من هنا سمح المستوى السياسي للجيش الإسرائيلي بالعمل عسكريا ضد حزب الله في إطار المنطقة الصفراء فقط واستمرار هدم البيوت والبنى التحتية في القرى الحدودية. نتنياهو عقد اجتماعا للكابينت الأمني المقلص حيث بحث في تبعات اتفاق إيران. هناك تحديات إضافية تتطلب رباطة جأش وموقفا حازما تجاه المصالح الإسرائيلية الأمنية، قال نتنياهو، مع الحفاظ على العلاقة مع الأصدقاء الأمريكيين، وأضاف بأن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. فيما قال وزير الدفاع كاتس إن الجيش تلقى تعليمات للتحضير لعملية عسكرية إضافية على حزب الله إن استدعى الأمر، فيما لم يتفاجأوا في إسرائيل من هجوم نائب الرئيس الأمريكي على وزراء الكابينت المصغر حيث يتهم بأنه مهندس الصفقة ومن يحرض ترامب على إسرائيل من أجل إنهاء الحرب. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: حزب الله أعلن الجمعة أن مقاتليه دمروا 3 دبابات إسرائيلية خلال مواجهات في جنوب لبنان بعد ساعات من شن إسرائيل غارات على مناطق في الجنوب. أسفرت بحسب وسائل إعلام لبنانية عن مقتل 3 أشخاص، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 1 جنوده وإصابة 7 آخرين أثناء القتال في جنوب لبنان. الوضع الميداني تحدثنا عنه مراسلتنا فالنتينا سمعان.
6: اشتباكات مستمرة منذ 4 أيام بين حزب الله والقوات الإسرائيلية التي حاولت ولا تزال التقدم باتجاه كفر تبنيت ومرتفع علي الطاهر عبر أكثر من مسار بدعم مدفعي وإطباق جوي استخباري بحسب بيان حزب الله الذي أعلن أنه تصدى لكل المحاولات عبر استهداف تحركات وتحشدات ودبابات الجيش الذي لا يزال موجوداً عند الأطراف الجنوبية لكفر تبنيت لجهة أرنون ميدانياً. شنت غارة على سيارة في كفر تبنيت قتل على إثرها شخصان وأخرى على زبدين حيث قتل شخص، كما شنت غارات على حداتة، زوطر، جبل الرفيع ودراجة نارية في عين التين البقاعية. القصف المدفعي طال أطراف زبئين وقعقعية الجسر ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، في حين ألقيت قنابل صوتية في النبطية الفوقة وبيت يحون حيث أصيب شخصان. أما بشأن المنطقة الأمنية التي أكد الجيش الإسرائيلي استمرار عمله فيها فقد تمت توسعتها لتشمل بلدات جديدة بينها مجد الزون حديتا كفر تبنيت
7: نوتا. ومرتفع نوتا عربية
6: فلنطينة سمعان جنوب لبنان مونتي كارلو الدولية.
1: سياسيا ومن باريس دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام دعا لعقد مؤتمرين دوليين لدعم الجيش اللبناني ودعم جهود إعادة الأعمار في البلاد بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني. واجتمع رئيس الحكومة اللبنانية بوزير الخارجية الفرنسي جنوال بارو حيث بحث نتائج مداولات دول مجموعة السبع مع القادة العرب بشأن الأوضاع الإقليمية مع التركيز بشكل خاص على تطورات الوضع في لبنان إلى جانب مناقشة تداعيات مذكرة التفاهم المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران وذلك على هامش مشاركته في قمة السبع. هذا وقد رافق رئيس الحكومة اللبنانية الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في جولة بمعرض التكنولوجيا فيفاتيك حيث اطلع الجانبان على أبرز الابتكارات والمشروعات المعروضة. دعت الأمم المتحدة هذا الخميس قوات الدعم السريع إلى وقف هجوم وشيك تعتزم شنه على مدينة الأبيض السودانية الاستراتيجية في إقليم كردفان. نجوى بن مبارك.
8: تحذيرات أممية من كارثة إنسانية تلوح في الأفق بمدينة الأبيض السودانية بعد تقارير أفادت بحشد قوات الدعم السريع تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة تمهيدا لهجوم محتمل. ودعت الأمم المتحدة إلى وقف التصعيد فورا محذرة من أن نحو 500 ألف مدني بينهم أكثر من 100 ألف نازح قد يواجهون مخاطر جسيمة جراء اتساع رقعة القتال. وأكد مسؤولون أمميون أن تصاعد الأعمال العسكرية أدى إلى تعطيل عمليات الإغاثة وإغلاق المدارس والأسواق والمرافق الحيوية مطالبين بتوفير ممرات آمنة للمدنيين الراغبين في مغادرة المدينة. كما أعربت دول عدة عن قلقها من احتمال وقوع انتهاكات واسعة النطاق بحق السكان. وتقع الأبيض على طريق استراتيجي يربط مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في دارفور بالمناطق الخاضعة للجيش شرق السودان وتخضع لحصار منذ أشهر. وحذرت الأمم المتحدة من تكرار السيناريو الفاشر وما رافقه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داعية إلى تحرك دولي عاجل لتجنب كارثة إنسانية جديدة.
1: وفي أخبارنا من مونتي كارلو الدولي هذا الصباح، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي أمس الخميس على تمديد عقوبات مفروضة على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا لمدة 12 شهرا. هذا فيما قال وزير الدفاع البريطاني أن بلاده ستزود أوكرانيا بطائرات مسيرة يبلغ عددها 150 ألف بحلول نهاية عام 2026. هذا وقد هددت روسيا بشن مزيد من الضربات على أوكرانيا بعدما استهدفت إحدى أكبر الغارات التي في إحدى أكبر الغارات التي شنتها كييف بمسيرات على موسكو مصفات نفط رئيسية ما أسفر عن إصابة 17 شخصا. في أخبار الثقافة والفن الآن، افتتحت في مدينة طنجة المغربية النسخة الأولى من مهرجان طنجة صورة الدولي، أول مهرجان من نوعه يخصص للصور الفوتوغرافية في المغرب. والتفاصيل مع موفد مونتي كارلو باسم سلوم.
9: نداء العرض تحت هذا الشعار جرى افتتاح المهرجان رسميا بحضور مسؤولين وفاعلين في المشهد الثقافي، وتتوزع المعارض على فضاءات المدينة كافة من الجاليريهات الخاصة إلى المتاحف والساحات العامة. ويوضح المدير الفني للمهرجان إبراهيم علوي الفكرة التي قام عليها.
10: فكرنا أن يكون في مدينة طنجة اللي عندها تاريخ عريق في استقبال الفنانين أن تكون بوابة للإبداع الفني العربي والإفريقي والمحيط المتوسط.
9: ويشارك في المهرجان عشرات المصورين بين مغاربة مقيمين في المغرب وأبناء الجارية في الخارج ومصورين عرب وأجانب. ومن أبرز المعارض طنجة، لماذا طنجة؟ حول تاريخ التصوير في المدينة وأعمال للراحلة ليلى العلوي وللمصور داود أولاد سياد. وتحل إسبانيا ضيفة شرف الدورة بمعرض لإيزابيل مينوز. وبهذه النسخة الأولى تطمح طنجة إلى ترسيخ موعد فني سنوي يعيدها إلى موقعها كمدينة للصورة والإبداع. باسم سلوم، طنجة، مونتي كارلو الدولية.
1: تابعت تذكير بأبرز عناوين الأخبار. خامنئي يقول بشأن مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران أنه أذن بالتفاهم مع واشنطن رغم تحفظاته وشكوك حول محادثات ما بعد الاتفاق يفترض أن تبدأ اليوم في سويسرا. فانس ينتقد هلع إسرائيل من اتفاق أمريكا وإيران وثلاثة قتلى بغارات شنتها إسرائيل في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي أعلن مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: من أين نبدأها ريتا في هذه الساعة؟
0: نبدأ من هنا من العاصمة الفرنسية باريس. الطقس مشمس جزئيا، ارتفاع نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 34 درجة، وطبعا سترتفع أكثر خلال نهاية الأسبوع إلى 40 درجة يوم الأحد المقبل. أما في لندن الطقس مشمس أيضا، ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 29 درجة. برلين غيوم متفرقة، الحرارة 32. في بروكسل الطقس مشمس في النهار، مطر في المساء، الحرارة 33 درجة. روما مشمس، الحرارة 35 درجة. في مدريد الطقس مشمس جزئيا مع ظهور متقطع للسحب، الحرارة 33 درجة. أخيرا لشبونة الطقس مشمس، الحرارة 27 درجة.
1: خبر وتحليل يوقعه اليوم عبد الوهاب بدرخان.
0: وفيه ما بعد الاتفاق عن بعد بين واشنطن وطهران، مفاوضات 60 يوما حول الملف النووي.
11: وقع الرئيس دونالد ترامب للمرة الثانية مساء الأربعاء على الاتفاق مع إيران بعد توقيع أول أعلن عنه الأحد الماضي، وما لبث الرئيس الإيراني مسعود بازشكان أن وقعه بدوره. وهكذا فقد ألغي الاحتفال الرسمي الذي كان مقررا لليوم الجمعة في سويسرا. وقالت وسائل إعلام أمريكية إن خللا قد شاب هذا الاحتفال. والواقع أن التوقيع عن بعد كان مطلبا إيرانيا منذ الإعلان عن الاتفاق. هذا لا ينفي أن دواعي التعجيل بالتوقيع شغلت الطرفين، إذ كان لابد من رفع الحصار الأمريكي وإعادة فتح مضيق هرمز من دون انتظار، وكانت هناك ضغوط داخل أمريكا لنشر نص الاتفاق، ثم أنه كانت هناك حاجة إلى إنهاء حال الغموض، لأن الأيام الفاصلة فتحت المجال لمزيد من الشروط والمساومات. وفي كل الأحوال لم تكن طهران ترغب في أجواء احتفالية، وقد ظهر الرئيس بازشكيان وحده في الصورة عارضا النسخة التي تحمل توقيعه. أما الرئيس ترامب فاختار عشاء الرئيس الفرنسي في قصر فيرساي مكانا للتوقيع. وعدا أن هذا أول اتفاق يوقعه رئيسان أمريكي وإيراني منذ 1979، فإنه أيضا أول اتفاق لإنهاء حرب يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفيما وصفه الرئيس الإيراني بأنه وثيقة تاريخية ورسالة من إيران القوية، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن الاتفاق حقق لإيران رفع الحصار عن الموانئ وتجميد العقوبات وإلغاء تجميد الأموال. أما في واشنطن فإن المزاج يميل إلى النقد الحاد للاتفاق واستطرادا للحرب وتكاليفها وعدم تحقيقها الأهداف المعلنة، بل إنها كما تقول وسائل الإعلام عززت قوة إيران. أما الاجتماع الذي يعقد اليوم في سويسرا فيضم ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر والدول التي شاركت في الوساطة، وسيخصص لمفاوضات أولية بشأن آليات تنفيذ الاتفاق. ويفترض أن يتابع الوفدان الأمريكي والإيراني التفاوض بشكل مباشر حول الملف النووي لمدة 60 يوما. وتعتقد مصادر أن الوسيطين الباكستاني والقطري سيبقيان جاهزين للتدخل متى طلب ذلك منهما.
1: والآن مستمعينا نوافيكم بقراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم مع لميس زين الدين. نستهل لميس هذه الجولة بصحيفة الخليج التي تساءلت ترامب أم أوباما، من أبرم الصفقة الأفضل مع إيران؟
0: نعم هادي، يقارن المقال بين الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما خلال عام 2015 وبين مذكرة التفاهم التي وقعتها إدارة ترامب من حيث الأهداف والآليات كما النتائج السياسية والاقتصادية. يوضح المقال أن اتفاق أوباما كان شاملا ومفصلا وشاركت فيه أطراف دولية متعددة. اتفاق أوباما ركز على تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات بعد التحقق. في المقابل تشير مذكرة ترامب إلى إطار تفاوضي أقل تفصيلا يتضمن تخفيفا مبكرا للعقوبات وإمكانية الإفراج عن أصول مجمدة مع بقاء العديد من القضايا دون حسم نهائي. كما يبرز المقال اختلافا في طريقة التفاوض، إذ يشير إلى أن أوباما اعتمد على تعاون دولي واسع بينما ركز ترامب على مفاوضات ثنائية مع إيران. يرى الكاتب أن الاتفاقين يعكسان رؤيتين مختلفتين للسياسة الأمريكية تجاه إيران بين نهج جماعي صارم ونهج براغماتي مرن يوازن بين الضغط والتنازلات في وقت يبقى الجدل قائما حول أيهما أكثر فعالية واستدامة في المنطقة الدولية مستقبلا.
1: الشرق الأوسط لم يسعالجة الموضوع من زاوية أخرى، إيران والعرب وعلاقات الزمن الآتي.
0: يتناول المقال رؤية فكرية حول العلاقات بين إيران والعرب وتطورها عبر العقود مع التركيز على التحولات في السياسة الإيرانية وأثرها في المنطقة. يستعرض الكاتب كيف ارتبطت التوترات التاريخية بالحرب العراقية الإيرانية، ثم ظهرت لاحقا إشكالات الميليشيات المسلحة والبرنامج النووي ما عمق المخاوف العربية. يشير المقال إلى أن بعض المثقفين العرب قللوا من طموحات إيران الإقليمية معتبرين أنها أدوات ابتزاز سياسي أكثر من كونها استراتيجية طويلة الأمد، لكن التجربة أظهرت وفق الكاتب أن إيران تبنت سياسة النفوذ عبر الأذرع المسلحة والتأثير الإقليمي في عدة دول عربية. كما يناقش طرح الكاتب الإيراني ولي نصر حول المنطق الاستراتيجي الإيراني الذي يرى التوسع وسيلة دفاع وردع في غياب السلاح النووي. يخلص المقال إلى أن استمرار المقاربة الثنائية بين الدول العربية وإيران لم يعد مجديا، وأن الحاجة ملحة لنهج جماعي متوازن، مؤكدا أهمية بلورة موقف عربي موحد قادر على إدارة التحديات الإقليمية المستقبلية بواقعية ومرونة سياسية وأمنية مستدامة.
1: ننتقل لميس إلى القدس العربية التي توقفت عند اجتماعات مجموعة السبع ووصفتها بقمم تكريس الاعتلال و تقديم القرابين.
0: نعم هادي، يرى الكاتب صبحي حديدي أن قمم مجموعة السبع باتت تعكس أزمة النظام الاقتصادي العالمي أكثر مما تقدم حلولا لها. ينتقد حديدي ما يصفه بتناقضات الدول السبع الكبرى، مستندا إلى أرقام تشير إلى خفض المساعدات التنموية بنحو 49 مليار دولار مقابل تضخم ثروات المليارديرات وأرباح شركات النفط والأسمدة خلال الحروب. كما يعتبر أن القمة تجنبت الملفات الخلافية لإرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل توترات تتعلق بإيران وأوكرانيا كما الرسوم الجمركية والعلاقات عبر الأطلسي. في الموازاة يرى حديدي أن الصعود الصيني يشكل التحدي الأكبر للمجموعة بعدما تراجعت حصتها من الاقتصاد والسكان عالميا. ويخلص إلى أن بيانات القمم تظل أسيرة ما وصفه باللغة الخشبية والشعارات، بينما تستمر الدول النامية في دفع ثمن اختلالات النظام الدولي عبر دورها كمصدر للطاقة والمواد الخام وسوق للاستهلاك من دون معالجة حقيقية لجذور عدم المساواة والاعتلال الاقتصادي العالمي.
1: نختم لميس بإندبندنت عربية والتي اهتمت بالوجود الصيني والتركي في أفريقيا، تكامل المصالح وحدود المنافسة.
0: ترى الكاتبة أمان الطويل أن الحضور التركي في أفريقيا شهد توسعا ملحوظا منذ عام 2005 معتمدا على مزيج من الأدوات الاقتصادية والأمنية والثقافية، لكنه يظل أقل بكثير من النفوذ الصيني من حيث الموارد والقدرات التمويلية. فالصين تهيمن على مشاريع البنية التحتية الكبرى وتمويلها، بينما تركز تركيا على المقاولات والصناعات الخفيفة كما التعليم والصحة والدفاع. يبرز
12: التنافس بين الطرفين في القرن الأفريقي والساحل، حيث تستفيد أنقرة من المرونة والقوة الناعمة والروابط الثقافية والدينية خصوصا في الصومال، كما تمتلك ميزة أكبر في تشغيل العمالة المحلية وبناء الشراكات المجتمعية. في المقابل تحتفظ بكين بتفوق واضح بفضل حجم تجارتها واستثماراتها وآليات التمويل الضخمة. يخلص المقال إلى أن تركيا قادرة على استغلال المساحات التي لا تعطيها الصين أولوية، لكنها غير قادرة على منافستها في الملفات الاستراتيجية الكبرى أو انتزاع موقعها كأبرز قوة اقتصادية خارجية في القارة الأفريقية.
1: لميس زين الدين، قراءة في المواقع والصحف العربية. شكرا لميس.
0: والآن نصل إلى الريبورتاج وهو من بيروت من توقيع تيريز جدعون.
1: لم تكن رحلة أهالي صور إلى بيروت مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل كانت مثقلة بالخوف والقلق ومرارة الفقدان.
13: إلى أهل الكرام يرجى الإخلاء والتوجه نحو الميناء الخراب.
14: بفقد لا بيتي ولا قعدتي ولا كل شيء بقلب بيت.
15: ضرب والغارات حوالي، يعني شفنا الموت قدامنا.
16: من مدينة صور جنوب لبنان إلى بيروت امتدت قوافل النزوح على عجل بعدما دفعت الإنذارات المتكررة مئات العائلات إلى مغادرة منازلها وذكرياتها بحثا عن بقعة أكثر أمانا.
17: كان كتير قصف وبيتنا راح، ما عادش خلوا مطرحة أنه آمن نروح عليها غير كورنيش بحر، محل ما يخصفوا بنروح نحن كمان. يا صار في كتير جروحة حكونا قاعدين على البحر، ما خصنش شيء مدني.
18: دمروا قد ما فيهم، أهداف ما فيه. كل هيدا اللي عم بيصير
19: بصير أرضو
18: على مليون مرة ما بيعني لي، بهمني النهايات.
16: في دقائق قليلة تحولت البيوت إلى محطات وداع. حمل الأهالي ما استطاعوا من حاجيات وتركوا خلفهم ما تبقى من حياة بنوها على مدى سنوات. حسين طالب فقد صديق العمر.
20: حجر راح وكل شيء راح، عم تروح عندك أشخاص هي اللي كانت تحليلك هالمنطقة. يعني أنت بتتعلق بالعالم، طب هالعالم بطلوا موجودين، وعندك عيل، إخواتي، أمي، بيي، مش بس شاب صاحب كذا حدا، وعالم من قريبيني. غارات إسرائيلية لا ناقة ولا جمل.
21: كنا أحيانا نلعب بالفوتبول، في ألعاب كثيرة كانت عنا،
22: كنا نلعب فولي. هيك
21: تلعب فولي؟
23: هلا برجع.
16: على وجوه الأطفال أسئلة لا تجد إجابات. أم محمد تستعيد تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل مغادرة منزلها. لم تحمل معها سوى بعض الثياب والأوراق الثبوتية، تاركة خلفها بيتا لن تراه مجددا.
17: البيت خلص راح تدمر كله، ما عاش في ذكريات بالمرة، راحت كلها. هربنا، سأبت أنه بن عمه لجوزي بده يطلع على بيروت، أنا تروحوا معي هالمرة أنه قادرين نطلع، غير مرة لما عاش نزل عصور جوزي عشان أنا حامل وهيك وابنه صغير طلعنا دغري.
21: أنا كنت أول واحد لحموت من السجاية.
16: في مراكز الإيواء تتراكم الحكايات كما الأعداد. بعض النازحين عادوا إلى مناطقهم مع هدوء نسبي، لكن البعض لا يزال متواجدا في الأماكن التي تستقبل أعدادا تفوق قدرتها الاستيعابية. محمد ومصطفى يرويان المعاناة.
15: عم بيجيبوا أكل محمضة، كل حيوان أو الكلب ما بيأكله.
24: تخيل لما نلاقي واحدة في شمعة ترضع حليب ولادها، أم الحليب من ابني أنا وأعطيها إياه.
16: زهراء ملاح تعمل لخدمة النازحين بلا كلل ولا ملل.
25: عم ندرس الواقع، مثل نشوف مشاكل الناس حاجاتها. ونحن هون 250 القدرة الاستيعابية لبمطنا، موجود عنا 353 فرد تعبانين مرهقين نفسيا، أصلا بتحس بوجههم ما في طاقة، يأسانين، ما قالوا النفس يعيش وما قالوا النفس على الحياة.
16: بين الانتظار والترقب تستمر رحلة البحث عن الأمان، والمطلوب أن يعود الجميع إلى بيوتهم التي غادروها على أمل أن تكون العودة أقرب من الغياب. تراجد عون، بيروت، مونتي كارلو الدولية.

0: مونتي كارلو الدولية، والساعة هنا في استوديوهاتنا في باريس تشير إلى 6:30 صباحا.
1: موجز إخباري جديد، معنا جواب المبارك.
2: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا. قالت الخارجية السويسرية اليوم إن الولايات المتحدة وإيران لن تعقد محادثات كما كان مخططا، وأرجأ نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانز زيارته إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات بسبب تعقيدات لوجستية

0: مشروط من إيران، محذرا من أن استمرار الحرب كان سيؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز والتسبب بتداعيات اقتصادية عالمية. في المقابل أعلن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي موافقته على مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران لإنهاء حرب الشرق الأوسط رغم إشارته إلى تحفظات بشأنها. هذا واستأنفت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، حيث سمح الجيش الأمريكي لاثنتي عشر سفينة على الأقل بالمرور متجاوزة الحصار البحري المفروض على موانئ إيران. من جهتها أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية نقلا عن المجلس الأعلى للأمن القومي أن على السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز تقديم طلباتها إلى هيئة حكومية جديدة مكلفة بالإشراف عن المضيق. أعلن حزب الله اللبناني اليوم أن مقاتليه دمروا 3 دبابات إسرائيلية خلال مواجهات في جنوب لبنان بعد ساعات من شن إسرائيل غارات على مناطق في الجنوب أسفرت بحسب وسائل إعلام لبنانية عن مقتل 3 أشخاص. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه على نتنياهو أن يتحلى بالمسؤولية والعقلانية، معتبرا أن الهجوم على حزب الله في جنوب لبنان يتعارض على المدى البعيد مع مصالح إسرائيل. هذا وفرضت الحكومة الأمريكية أمس عقوبات اقتصادية على مسؤولين لبنانيين اتهمتهم بعرقلة عملية السلام في لبنان وبتأخير نزع سلاح حزب الله، من بينهم رئيس حزب المردة سليمان فرنجية. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن بلاده تأمل إنهاء الحرب مع روسيا قبل الشتاء عبر الدبلوماسية والضغط على موسكو، محذرا من الحاجة إلى مساعدات عسكرية وطاقوية إضافية إذا استمر القتال. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا نجوى.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
3: فقرة اقتصاد فيما يلي مستمعينا. يشهد قطاع الطاقة في سوريا تحركات استثمارية متزايدة مع دخول شركات ودول إقليمية ودولية للبحث في فرص استثمارية في قطاعات الكهرباء والغاز والموانئ بعد سنوات من التراجع والانكماش. للمزيد حول هذا الموضوع معنا مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي.
1: نوتة عربية.
3: زياد، بعد التحية، ما الذي تبحث عنه الدول والشركات الكبرى في سوريا؟ الربح التجاري فقط أم النفوذ الاقتصادي؟
4: نعم، تحية طيبة للجميع. الدافع الاقتصادي والجانب الربحي هو أحد العوامل الرئيسية الجاذبة للشركات والدول للدخول والاستثمار في القطاعات الحيوية السورية، لكنه بالتأكيد ليس هو العامل الوحيد أو الرئيسي لتفسير الصورة الكاملة لما يحدث اليوم. سوريا تحتاج إلى تطوير قطاعات حيوية كالكهرباء والنقل و الطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى، وهذه قطاعات يمكن أن تحقق عوائد مستقبلية كبيرة ومستدامة إذا حققت سوريا استقرارا اقتصاديا. لذلك يمكن القول أن الدخول المبكر للشركات والدول في هذا التوقيت يحمل كذلك بعدا استراتيجيا. كل طرف يحاول اليوم أن يحجز موقعا مبكرا داخل الاقتصاد السوري الذي لم ترسم قواعده النهائية بعد. قطر على سبيل المثال تدخل من بوابة الطاقة، الكهرباء والغاز، وهي قطاعات حيوية جدا حقيقة وتمس الحياة اليومية للمجتمع السوري وكذلك القطاعات الإنتاجية والخدمية في سوريا. السعودية تتحرك كذلك عبر قطاع الخدمات، خدمات الحفر وتطوير الحقول والطاقة المتجددة، وهذا بالتأكيد يمنح السعودية حضورا فنيا وتشغيليا داخل قطاع الطاقة السوري. الإمارات من جانبها تركز على خدمات الموانئ وكذلك الخدمات اللوجستية عبر توقيع اتفاقية مع الحكومة السورية لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس، وهو مدخل لوجستي هام للغاية يفتح الباب لإعادة الإعمار وتدفق الطاقة والحركة التجارية نحو سوريا. كذلك نجد أن الشركات الأمريكية والفرنسية تدخل من بوابة الغاز والاستكشافات البحرية، وهي بالتأكيد رهانات طويلة الأجل إذا ثبت وجود احتياطات قابلة للتطوير في تلك المناطق البحرية.
3: زياد، هذه الاستثمارات التي فصلتها لنا، هل يمكن أن ترفع من قيمة سوريا والاقتصاد السوري في خريطة الطاقة الإقليمية؟
4: نعم يمكن أن يحدث ذلك لكن بشكل متدرج وعلى المدى

0: ربما الطويل. هناك للأسف العديد من التحديات التي تواجه سوريا في الوقت الراهن، التحديات الجيوسياسية في المنطقة، التحديات الداخلية، الجانب التشريعي، مسألة البنية التحتية المتقادمة وغيرها من المعوقات، لكن حقيقة لا يمنع ذلك أن تضع الحكومة السورية رؤية واستراتيجية طويلة الأمد يمكن أن تحول سوريا إلى عقدة محورية في قطاع الطاقة وحتى في قطاع اللوجستيات. هناك اليوم توجه لإنشاء مشاريع لنقل الطاقة ولا سيما أنابيب النفط من العراق باتجاه ميناء بانياس على سبيل المثال، بالإضافة إلى مشروع الربط السككي بين المملكة العربية السعودية وتركيا مرورا بالأراضي السورية. هناك الاستثمارات التي تتعلق بتطوير الطاقة النظيفة داخل سوريا. هذه كلها حقيقة توجهات واستراتيجيات ومشاريع يمكن أن تحدث نقلة نوعية واضحة لسوريا، خصوصا أن لديها موقعا جغرافيا متميزا على البحر الأبيض المتوسط. أعتقد أن المرحلة الحالية هي مرحلة اختبار اقتصادي كبير، دخول الأسماء الكبرى يعطي إشارة ثقة لكنه لا يضمن تعافي بشكل كامل. النجاح حقيقة سيعتمد على سرعة تنفيذ المشاريع وضمان العقود وشفافية بيئة الاستثمار وقدرة الدولة على تحويل الاتفاقيات من مذكرات تفاهم إلى عقود ملزمة وإلى إنتاج فعلي في قطاعات الطاقة والكهرباء والخدمات اللوجستية تصل إلى كافة المواطنين وحتى القطاعات الحيوية داخل سوريا.
1: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا زياد.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: نبقى في أخبار الاقتصاد ولكن استهلاك معك ريتا. موضوعنا الأول، في العام الماضي 2025 حقق الفرنسيون رقما قياسيا جديدا في شراء واستهلاك الملابس الجديدة.
3: نعم، سجل الفرنسيون رقما قياسيا جديدا في استهلاك الملابس والمنسوجات الجديدة خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي المشتريات 3.6 مليارات قطعة بمتوسط 43 قطعة ملابس 4 أزواج من الأحذية لكل فرد. وصل الطلب على المنتجات الجديدة ارتفاعه خصوصا عبر متاجر التجارة الإلكترونية والمنتجات المنخفضة أو منخفضة السعر. وحذرت منظمة ريفاشن من الأثار البيئية لهذا الاستهلاك المتزايد، لأن جزءا كبيرا من هذه المنتجات ينتهي به المطاف إلى الحرق أو الدفن. وعلى الرغم من ذلك يشهد سوق الملابس المستعملة نموا مستمرا مع ارتفاع حصته من الاستهلاك الكلي للملابس والأحذية في فرنسا.
1: صنع في فرنسا طبعا ريتا علامات جودة قائمة مشروبات جديدة غير كحولية في شركات أير فرانس تعتمد على علامات تجارية فرنسية بشكل أساسي.
3: نعم، قررت شركة أير فرانس تجديد قائمة المشروبات غير الكحولية المقدمة في درجتي الأعمال والدرجة الأولى في صالاتها مع الاعتماد على علامات تجارية فرنسية بشكل أساسي. وشمل التغيير عصائر ومشروبات عضوية وحرفية فرنسية الصنع مثل العصائر الطبيعية والشاي المثلج والليمونادة ومشروبات الزنجبيل. وتهدف الشركة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الهوية الفرنسية وإبراز فن العيش الفرنسي في تجربة السفر الفاخر.
1: الرياضة ريتا،
3: وهي اليوم مع وديع فيعاني وفيها آخر أخبار المونديال.
4: صباح الخير. مباراة منتظرة للمنتخب المغربي يخوضها الليلة المقبلة في مواجهة اسكتلندا في بوسطن ضمن المجموعة الثالثة. المنتخب المغربي وبعد تعادله أمام البرازيل سيلتقي بمنتخب آخر كان أيضا في مجموعته خلال مونديال 98 في فرنسا، وكان تفوق عليه حينها بثلاثة أهداف دون رد في سانتيتيان مع هدفين سجلهما صلاح الدين بصير. المنتخب المغربي يعتبر حاليا من بين المرشحين للذهاب بعيدا بعدما كان بلغ نصف النهائي في المونديال السابق في قطر قبل 4 أعوام. عنه يخبرنا موفد فرانس 24 إلى المونديال هادي العجمي.
5: هناك أمل كبير لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة بعد المباراة المتميزة حقيقة الذي قدمها المنتخب المنتخب المغربي في المباراة الأولى في هذا المونديال أمام المنتخب البرازيلي تعادل هدف مقابل هدف. الجماهير المغربية تأمل أيضا أن تتمكن، وحقيقة أن المنتخب المغربي يعتبر هو الأبرز أو المرشح الأبرز للفوز بهذه المباراة لهذا الأمر، وهذا بعد المردود أمام البرازيل فإن المنتخب المغربي يقع الأبرز والأكثر والأقرب لتحقيق الفوز في المباراة.
4: المنتخب الاسكتلندي لم يسبق له أن تأهل إلى الدور الثاني في تاريخه ويحلم بالتقدم هذه المرة، بالرغم من أنه لم يقدم أداء ملفتا عندما تغلب في مباراته الأولى على هايتي المتواضع بهدف للا شيء فقط. ستيف كلارك يخشى كثيرا أسود الأطلس.
6: أشعر أن المغرب فريق قوي جدا، وصل إلى نصف نهائي كأس العالم الأخيرة، ولدي شعور بأن هذا المنتخب المغربي ربما يكون أفضل مما شاهدناه، وهذا يعطيك فكرة عن التحديات التي تنتظرنا.
4: هذه المباراة بين المغرب واسكتلندا ستقام عند منتصف الليل المقبل، وفي نفس المجموعة سيقابل البرازيل هايتي، وعن هذا اللقاء سيغيب نيمار، إذ أعلن أن ظهوره الأول في المونديال تأجل ولم ينتقل برفقة الفريق إلى فيلادلفيا مكان إقامة المباراة مع بعثة فريقه. وأوضح الاتحاد البرازيلي أن نيمار سيبقى في نيوجيرسي للاستفادة من أقصى حد من المرحلة النهائية من عملية تعافيه. آخر أخبار النجم البرازيلي برفقة خالد القاسي.
7: في مركز تدريب نيويورك ريد بولز في نيوجيرسي خطف نيمار الأضواء خلال أول مشاركة له في حصة تدريبية جماعية في هذا المونديال. وكان اللاعب البالغ 34 عاما قد تعرض لإصابة في ربلة ساقه اليمنى أبعدته عن الملاعب منذ منتصف مايو، وبدأ نيمار الحصة التدريبية بعيدا قليلا عن زملائه قبل أن ينضم إليهم ويحظى بتحية ودية عبر ممر شرفي شكله اللاعبون وسط أجواء مرحة. غير أن موعد عودة أفضل هداف في تاريخ السيليساو إلى المباريات لا يزال غير محدد، في وقت يأمل فيه زملاؤه أن يستعيد المنتخب أحد أبرز أسلحته الهجومية. نيمار لاعب يستطيع بمجرد وجوده في الملعب أن يربك الفريق الخصم ويخلط أوراقه في محاولته الحد من قوتنا. عودة نيمار إلى التدريبات جاءت في وقت يعترف فيه دانيلو بأن التعادل مع المغرب كان صعبا على الفريق، بعدما كان اللاعبون ينتظرون بداية أقوى وسيطرة واضحة، ويبقى الأمل في أن يعود نيمار قريبا لمساعدة منتخب برازيلي مطالب برد واضح أمام هايتي قبل اختتام دور المجموعات بمواجهة اسكتلندا.
4: وإعادة إشعال الجدل حول مدى فائدة كريستيانو رونالدو بالنسبة للبرتغال في سن 41، فهل لا يزال يتمتع بالمستوى المطلوب؟ في مباراة أول من أمس لمس الكرة قرابة 20 مرة، سدد 3 مرات من دون أن يصيب المرمى، وبدا منفصلا عن رفاقه، غير أن مدربه روبرتو مارتينيز أبقاه في الملعب حتى النهاية ودفع عنه.
7: أكيد من غير المنطقي أن نبقي أفضل هداف في العالم على مقاعد البدلاء في مباراة نحتاج فيها إلى الأهداف. خبرة كريستيانو داخل منطقة الجزاء مهمة في مثل هذه اللحظات، إنه يجذب المدافعين ويفتح المساحات أمام زملائه، لكل لاعب دوره في الملعب، وعندما نبحث عن الأهداف يجب أن يكون كريستيانو على أرض الملعب.
4: وحصل مهاجم الكوت ديفوار إلي وهي على إذن بدخول الأراضي الكندية بعدما كان حرم من التأشيرة، وسيتمكن من المشاركة في المباراة الثانية للفيلة في المونديال يوم السبت أمام ألمانيا. وهي مشتبه بتورطه في المراهنة على تلقيه بطاقة صفراء خلال مباراة في الدوري الفرنسي مع ناديه نيس قبل شهر من الآن، وكانت رصدت سلطات مراقبة المراهنات حجما غير اعتيادي من الرهانات على حصول اللعب على إنذار. ومع تأكيد عدم وجود ملاحقات قضائية بحقه سمح له أخيرا بدخول الأراضي الكندية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
3: مونتي كارلو الدولية، تذكير بعناوين الأخبار معك هادي بوبطن.
1: خامن يقول بشأن مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران أنه أذن بالتفاهم مع واشنطن رغم تحفظاته وشكوك حول محادثات ما بعد الاتفاق التي يفترض أن تبدأ اليوم في سويسرا. فانس ينتقد هلع إسرائيل من اتفاق أمريكا وإيران. 3 قتلى بغارات شنتها إسرائيل في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي أعلن مقتل أحد جنوده وإصابة 7 آخرين. ونواف سلام يدعو من باريس المجتمع الدولي لدعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار في البلاد. الأمم المتحدة تدعو قوات الدعم السريع إلى وقف هجوم وشيك تعتزم شنه على الأبيض، وبريطانيا تورد لأوكرانيا 150 ألف طائرة مسيرة ضمن حزمة تمويل. المدونة، مدونة اليوم، هند الأرياني، الذهاب للجنة.
8: مع زيادة الحروب حول العالم والأوضاع المادية السيئة التي نتجت عن هذه الحروب، أصبح الناس يبحثون عن النجاة بحلم الذهاب لدولة آمنة تنقذهم، وبينما تغلق هذه الدول أبوابها بسبب زيادة المشاكل فيها، يصبح الموضوع وكأننا في يوم القيامة، الجميع يركض محاولا الوصول للجنة. وصلتني الكثير من الرسائل من موظفي السفارة الأمريكية في اليمن طالبين مني أن أتحدث عن قضيتهم. الجنة كانت بالنسبة لهم هي الوصول إلى أمريكا بعد أن هربوا من اليمن خوفا من أن يقبض الحوثي عليهم بعد أن قام بالقبض على مجموعة منهم بتهمة التجسس. وكما نعرف هناك أيضا موظفو الأمم المتحدة والمجتمع المدني في نفس هذه السجون وبنفس التهم. نعود للموضوع. هؤلاء الموظفون من كل الطبقات الاجتماعية وعددهم كبير جدا ممن عملوا في السفارة عبر السنين. بعثوا لي رسالة قالوا فيها بأن الكثير منهم غادر إلى مصر بعد وعود من السفارة الأمريكية بأنهم سيسافرون إلى أمريكا، فباعوا ما وراءهم وما أمامهم من أجل هذا السفر. وبحسب كلامهم إن الإجراءات طالت بالنسبة لعدد كبير منهم يفوق 100 شخص، إلى أن جاء قرار الرئيس ترامب بمنع اليمنيين من دخول الولايات المتحدة، وهكذا علقوا في مصر لا يستطيعون عودة إلى اليمن، والديون عليهم كبيرة ولا يستطيعون دفع أموال إقامتهم ولا تعليم أولادهم. أوضاعهم أقل ما يقال عنها مأساوية. بعث لي أحدهم صوره هو وأولاده الذين يعانون من الأمراض. هذا الوضع المأساوي يعيشه الكثيرون في دولنا العربية ممن نزحوا سواء داخل البلد نفسه أو من دولة إلى دولة أخرى لا يستطيعون الإقامة فيها، وإنما فقط الانتظار. وهناك للأسف نصابون يستغلون حاجة هؤلاء الناس لأمل ليعدوهم بإدخالهم للدول الموعودة بمقابل مادي ثم ينكلون بهم. هذه المآسي والهروب للجنة الموعودة يذكرني أيضا بمشاهد الأفغان في الأخبار وهم يلحقون بالطائرة الأمريكية يتعلقون بها بعد أن أصبحت بلدهم تحت حكم طالبان. هم كانوا أيضا يتعلقون بأمل، أمل دخول الجنة بعد أن دمرت جنتهم. هند الأرياني.
9: أبراج مونتي كارلو الدولية.
3: وهكذا يحين موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
10: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
3: إبراهيم، هل القمر بعده موجود في برج الأسد أم انتقل إلى برج العذراء، وما هي الزوايا التي يشكلها؟
10: نعم، القمر بعده موجود في برج الأسد لغاية الساعة 3:37 دقيقة من بعد الظهر، بعد ذلك يترك الأسد وينتقل إلى برج العذراء. عندنا خلو مسار اليوم بيبتدي من الساعة 12:30 الظهر وبنتهي الساعة 3:37 دقيقة بعد الظهر، يعني شيء 3 ساعات تقريبا. خلال هاي الفترة ممنوع نقوم بأي خطوة جديدة مهمة، بنواصل عملنا كالمعتاد دون أي تغيير. هلا بالنسبة للأمر، للزوايا اللي عاملهم في 3 زوايا. أول واحدة تشكلت أوردي الساعة 3:30 بالفجر، تربية مع المريخ، هاي بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عم بنقوم فيه. الزاوية الثانية جاية الظهر الساعة 12:30 سكستايل 60 درجة مع الشمس، هاي بتساعدنا نحافظ على صحتنا ونجد الأصدقاء الأوفياء من حوالينا. آخر زاوية تربيع مع أورانوس وجاية الساعة 9 بالليل الجاية مثل الأولى، بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عم بنقوم فيه.
3: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ كالعادة مع برج الحمل.
10: الحمل بداية ممتازة على اعتبار أن القمر بعده لسه موجود بالأسد، فعنده فرصة حلوة يتقرب من الحبايب، يعزز العلاقة معهم، أجواء رومانسية دافية. كمان بسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. في ساعات بعد الظهر وفي المساء بيبدأ العمل يتراكم تدريجيا قدام مواليد برج الحمل، بس لأنه الشمس لسه موجودة بالجوزاء في عندهم قدرة على مواجهة مشاغلهم وإنجاز قسم كبير منه.
3: تركيز الثور،
10: الثور مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، لما كان عنده فرصة مبارح يدخل التغيير المطلوب على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء. المجال مفتوح قدامه اليوم بس لغاية الساعة 12:30 الظهر. في ساعات بعد الظهر وفي المساء الثور بيدخل فترة بتدفع فيه للتقرب من الأحباء، طبعا إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة بالمرة، ولكن الأجواء الرومانسية الحياة مش هالقد دافية مثل ما بيتصوروا.
3: كيف أمور الجوزاء؟
10: الجوزاء من امبارح واليوم مشغول في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، ممكن جدا لغاية الظهر يجتاز امتحان أو يجري مقابلة بنجاح، طبعا في الأماكن اللي فيها عمل كمان ممكن يستفيدوا. أجواءهم الرومانسية كانت وما زالت دافية. في ساعات بعد الظهر وفي المساء الجوزاء مركز أكثر على أمور البيتية والعائلية والعقارية، قدامه فرصة حلوة لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن وتفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة.
3: في شيء هيك بارز عند السرطان؟
10: نعم، بالنسبة للسرطان شفنا مبارح مشغول بضبط ميزانيته، اليوم كمان نفس الشيء لغاية الظهر، قدامه فرصة حلوة لمكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، في منهم بحصل اليوم على هدية أو جائزة. في ساعات بعد الظهر وفي المساء سرطان تكتر عنده الاتصالات والتنقلات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة، ممكن جدا السرطان يكون عنده لقاء إيجابي مع أخ أو مع جار، والأماكن اللي فيها عمل التجار عم بيستفيدوا في عمليات البيع.
3: الأسد بطل الأبراج.
10: طبعا الأسد عنده القمر وعنده كمان الزهرة، شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، بإمكانه لغاية الظهر حتى لغاية الساعة 12:30 يبادر بخطوة جديدة للدعم من مركزه الاجتماعي، بلاحظ أنه شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه. في ساعات بعد الظهر وفي المساء بيكون مشغول في ضبط الميزانية وفي فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي.
3: كيف أجواء العذراء؟
10: مع مزيد الأسف العذراء امبارح وكمان اليوم لغاية الظهر نوع من التعب لسه مسيطر عليه، إذا بنقول له أنجز فقط الشيء الضروري والعاجل من العمل اللي قدامك، إذا بدي بادر بعمل جديد ممكن لغاية الظهر بس. هلأ بعد الظهر وفي المساء هناك العذراء بيستعيد نشاطه، حيويته، ثقته بنفسه وبيسيطر على زمام الأمور، وهاي الفترة بالمساء بيجهزوا لبكرة وبعده ليومين حلوين جايين على الطريق.
3: الميزان
10: في بحر نهار نشط اجتماعيا، عماله بيلتقي مع الأصدقاء، إذا في صديق وعده ينفذ له مطلب يحاول أن يحصل عليه قبل الساعة 12:30. في ساعات بعد الظهر وفي المساء الميزان بيدخل فترة مش كتير مريحة، مع أنه صحيح الشمس موجودة بعد لسه بالجوزاء وتعطيه طاقة ونشاط وحيوية، ولكن في ساعات المساء لما الأمر بيجي على العذراء هناك ضروري الميزان ينتبه أكثر لأكله ولراحته.
3: في شيء جديد عند العقرب؟
10: الجديد عند العقرب هو الحقيقة في ساعات بعد الظهر وفي المساء هناك بيلتقي الأصدقاء، ممكن جدا يشارك بالمساء بحفلة أو مناسبة سعيدة، لكن في بحر نهار بعده لسه بمشغول بأموره في مجال العمل، بنقول له إذا بدك تدخل أي تغيير على طبيعة عملك ممكن لغاية الظهر الساعة 12:30، بعد ذلك واصل عملك بشكل اعتيادي.
3: القوس،
10: القوس نشط في السفر والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو عماله بتنقل من مدينة لمدينة. بالنسبة للقوس عنده رغبة شديدة كمان للتقرب من الأحباء، الأجواء الرومانسية حلوة، حتى قسم منهم ممكن يبدأ على غرامية ضمن سفر أو اتصال بعيد. في ساعات بعد الظهر والمساء القوس بيركز أكثر على عمله، على مركزه الاجتماعي، بنقول له حافظ على الإنجازات الموجودة، اللي حابب يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله ممكن، بس بيكون متأخر كتير بعد الساعة 4 من ظهيرة هذا اليوم.
3: شو منقول له للجدي اليوم؟
10: الجدي بنقول له من امبارح شفناك مشغول بأمورك المالية المشتركة، اليوم كمان نفس الشيء، اليوم كمان لغاية الظهر في عندك فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، ممكن يكون كمان من تركة أو ميراث، بس دير بالك يا صحتك يا صحة إنسان عزيز عليك بتكون بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر الحقيقة صحته هو في ساعات بعد الظهر وفي المساء، الجدي بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، بتشتد الرغبة للتقرب من الأحباء، بس ما يبالغوا في توقعاتهم لأنه الأجواء رومانسية مش كتير دافية.
3: الدلو
10: مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الأجواء الرومانسية دافية ممتازة بعززوها أكتر وأكتر. هلا ممكن توقيع عقد تجاري يستفيدوا منه بس لغاية الظهر الساعة 12:30، بعد ذلك لا بنخليه ليوم تاني. في ساعات بعد الظهر وفي المساء الدلو بيراجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها، وفي فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس مطلوب من الدلو في نفس الوقت أنه ينتبه هون يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر مش صحته، هو صحة الإنسان اللي بهمه أمره.
3: يبقى لنا الحوت.
10: الحوت تراكم عنده العمل من بارح واليوم كمان عنده عمل جم، يحاول ينجز قديش بيقدر من هذا العمل. إذا بده يبادر بعمل جديد ممكن لغاية الظهر، بعد ذلك بيواصل عمله بشكل اعتيادي دون أي تغيير. في ساعات بعد الظهر وفي المساء الحوت بيركز أكثر على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، ممكن بعد الساعة 4 العصر يوقع عقد تجاري بيستفيد منه. هلأ اللي بده يتم طلبي أو خطبي أو زواج كمان ممكن جدا بيكون خلو المصاري انتهى، بس يعرفوا أنه الأجواء الرومانسية مش هالقد دافية.
3: وأخيرا طبعا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
10: اخترت ممثل فرنسي معروف اسمه جون دي جاردان.
3: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
10: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
3: باي باي.
10: باي باي.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: تجمع تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وانت
3: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: على طول على طول على طول على طول على طول على طول على طول على طول على طول على طول على طول على طول.
1: نوتة نوتة عربية.

آية مثل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالدفاع.

حجازية العينين نجدية الحشا، حجازية العينين نجدية الحشا.

0: وشوش المي بحب الجيرة
1: من زيرة نقل يا بول من زيرة حتى نعم دكتنا من زيرة يا قلب دكي تم وعد
2: نوتة نوتة عربية.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. نوتة أريبيا دوت كوم.

0: بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: معليش يا لبنان، المهم تبقى كبير يا لبنان، من جوعك معليش، من موت معليش، المهم انت تعيش.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

أرابيا بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

نوتة غريبة. نوتة غريبة. نوتة غريبة. نوتة غريبة. نوتة غريبة.

0: بكينا.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
2: الله معك يا زنبقى بالفي
0: شاهين، شو جابك عضيعتنا؟
2: ما فيش بيها العين شربت مي،

0: عين ضيعتكم جايب معي بدالة لحلوتكم لو حي فيها نسأل يا عن
1: ولو وين
0: رايح
1: هاي
0: يحكينا نحنا ولا يدرى حدا.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك. وكمان هيك
1: تغرق الطوم تعسل كل ما شفافك رسمت ضحكة.
0: وكمان هيك
2: لا تسالف دايم عذارك هزيلة.
0: وهيك
3: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وكمان هيك

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

بتندم وحياة عيوني بتندم بدك تقهرني طيب قبلك شي غيب وجرب لما بترجع يا حبيب

نحنا يا صبحا الله شو منريدك ما منريدك روح وترجع عم تبكي وبتتألم وبتتألم.

0: Ay
1: نوتة نوتة عربية
0: يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي

0: ريت يا قلبي
1: نوتة أريبيا
0: لحنيت يا ريت يا قلبي يا ريت لحنيت ولا حبيت حكاية حبك راح بتسير.

0: ريت لا حنيت ولا حبيت حكاية حبك راح بتصير مثل حكايتي بريق الزيت مثل حكايتي بريق الزيت.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com
1: Websites 1 ل 4 راديو ستيشن نوتة عربية من فانكوفر نوتة مصرية من القاهرة نوتة لبنانية من بيروت نوتة مغاربية من الدار البيضاء اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت

وتجرحني بحجاية وتروح كل مرة تسويها وتقلب لي

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

Ieri. بعد ما شفت شي ما شفت شي ما شفت شي.

0: ليك تعال لك اهم شيء الدروا دولوم.
1: اها نحن يعني
0: تسلم لي انت.
1: الله لا يوفقك يا ابو عبد الله.
2: صارت سنة

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هي.
2: بدي

0: وكمان هيك وكمان هيك
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: نوتة عربية، نوتة عربية، نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قالوا
0: وكمان هي
2: بس أنت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وأنت بدالك
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
0: نوتة نوتة عربية
2: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

هسي اخرتك عظام وين مبالي غير دمعة عين نركض لناكل خبز بس الخبز ياكل فينا وين ما ضل فينا اي حيل كل اللي كانوا حولي نسي

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون
2: نوت عربية
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

ليبيا بتحكي لاختك وين ما كنت. وين ما كنت. نوتة أريبيا. نوتة أريبيا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بالعكس بالعكس. نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع.
1: نوتا، نوتا عربية.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عربية من فانكوفر تستحق السمع.
1: نوتا نوتا، أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: نوتة نوتة عربية
1: تعرف دايرك هلا شفتك من يومين.

0: نوتا عربيا.
1: نوتا عربيا مبروك الإذاعة إلي مسعد إيها.
2: نوتا عربيا.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي،
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك.
2: حذرتك ميت مرة أنظرتك ميت مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا عربية.
1: نوتا عربية مبروك الإذاعة، معكم ريانا.
2: نوتا عربية.com تستحق السمع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

0: that the record to break was 4,900 contributions. Today, you achieved 12,086 contributions.
1: اشتغل على قلبك خليتنا من الخير. اشتغل على قلبك يتمنى الخير للغير ويحب كل الناس ويقدر يسامح
2: نوتة أريبيا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. نوتة أريبيا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك
2: كل البشر من طين إلا أنت
0: نوتة.
2: من سكة.
0: نوتة عربية.
2: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش.
0: وكمان هيك
3: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
3: دمي حابو.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: حطوا ايديكن على الانجيل وعلى القران.
1: حطينا.
0: كلكن مستعدين؟ قولوا معي.
2: يا منموت كلنا وبينتهي الوطن، يا منكون رجال وبيبقى الوطن.

0: notaarabia.com تستحق السمع.
1: نوتا عربية.
2: نوتا عربية مبروك الإذاعة. نورهان.
0: notaarabia.com تستحق السمع.

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكم وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على iOS، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى أندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.
0: نوتة
1: عربية